في أوروبا. سالوم شتاي بحسب وزارة الخارجية لجمهورية طاجكستان أن الجانبين تبادل الآراء حول مستوى الحالي وآفاق تطوير التعاون الثنائي، كما بحث سير تنفيذ المشاريع المشتركة وقضايا المتعلقة بالاجتماعات الدولية رفيعة المستوى المقررة قريبا. في 15 مايو عقد في مدينة قزان بفيدرالية روسيا لقاء قيادة اللجنة الحكومية المشتركة للتعاون الاقتصادي بين جمهورية طاجكستان وجمهورية روسيا بمشاركة رئيس وزراء جمهورية طاجكستان قاهرة سوزودا ونائب رئيس حكومة روسيا مارات خوسنولين ورئيس جمهورية تتارستان روستام مانيخانوف. بحسب وكالة خبر نقلا عن سفارة جمهورية روسيا، وكان من أبرز مواضع الاجتماع بحث وضع الحالي وآفاق التعاون الحكومي في المجالات التجارة والاستثمار وقطاع مصرفي والطاقة والصناعة والزراعة والتعليم والثقافة. وتم تأكيد على أن العلاقات الثنائية بين البلدين الحليفين والشريكين الاستراتيجيتين تشهد اليوم توسعا مستمرا في أجواء تخديم المصالح المتبادلة، وذلك على أسس الاحترام المتبادل والإرادة السياسية لقيادتي البلدين. في ماي 2026 قدم سفير الجمهورية طاجكستان لدى دولة الإمارات العربية المتحدة أشرف جون جولوف خلال إحاطة خاصة بالعملية التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه الذي سيعقد برئاسة مشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية السنغال في مدينة أبوظبي خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2026. المبادرات مهمة لطاجكستان في تعزيز الأجندة العالمية للمياه. وخلال مشاركته في جلسة الحوار والتبادل الخبرات، سلط السفير الضوء على مبادرات العالمية للزعيم الأمة رئيس جمهورية طاجكستان إمام علي رحمن في مجال معالجة القضايا المرتبطة بالمياه والمناخ، كما أكد أهمية عقد المؤتمر الدولي الرابع رفيع المستوى حول عقد دولي للعمل المأمن من أجل التنمية المستدامة 2016-2028 في مدينة دوشنبي خلال فترة من 25 إلى 28 ماي 2026، باعتباره أداة مهمة لتعزيز الشراكة والتعاون قبول مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026. في ماي في إطار زيارة رسمية التي قام بها رئيس جمهورية طاجكستان زعيم الأمة إمام علي رحمن إلى جمهورية الصين الشعبية، تم التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن التعاون بين لجنة التلفزيون والإذاعة التابعة لحكومة جمهورية طاجكستان ومؤسسة الإعلام الصينية. وأفادت لجنة التلفزيون والإذاعة التابعة لحكومة جمهورية طاجكستان لوكالة أنباء الوطنية الطاجكية خبر أن هذه الوثيقة وقعت بهدف تطوير التعاون الثنائي في مجال التلفزيون والإذاعة والإنتاج المشترك لموارد السمعية والبصرية وتبادل الخبرات وتعزيز التعاون المهني بين الجانبين. وبموجب هذه المذكرة سيتعاون الطرفان في إعداد البرامج التلفزيون والإذاعية المشتركة، بما في ذلك التقارير المتخصصة والأفلام الوثائق وغيرها من الموارد السمعية والبصرية. كما ستسهم هذه الخطوة في توسيع التعاون الإعلامي وتعزيز مكانة وسائل الإعلام في البلدين على الساحة الإعلامية الدولية. في ماي 2026 وبمبادرة من سفارة جمهورية طاجكستان في المملكة العربية السعودية، أقدت في المقر الرئيسي لبعثة الأمم المتحدة في الرياض ندوة مشتركة حول سير تحضيري لمؤتمر دولي رابع رفيع المستوى لأخذ دولي للعمل المأمن أجل التنمية المستدامة 2016-2028، والذي من المقرر عقده في دوشنبي خلال فترة من 25 إلى
28 مايو 2026، وشارك في الفعالية ممثلون عن هيئات الحكومية في المملكة العربية السعودية ورؤساء وممثلو سلك الدبلوماسية والمنظمات الدولية معتمدة في الرياض، بما في ذلك قيادة منظمة العالمية للمياه، إضافة إلى ممثلي أوساط الخبيرة ووسائل الإعلام في دولة مضيفة. مستمعون الكرام، استمعتم نشرة الأخبار من أهم الأنباء المحلية لجمهورية طاجكستان بتفاصيل، ابقوا معنا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعون الأكارم، من دوشنبة إذاعة أواز التاجيك، الآن نقدم لكم شرحا بعنوان العلاقات بين جمهورية طاجيكستان وجمهورية الصين الشعبية في ظل السياسة الخارجية المعاصرة. وأنا معكم دورون أحمدي.

تعد العلاقات بين جمهورية طاجكستان وجمهورية الصين الشعبية من العلاقات المهمة والاستراتيجية في منطقة آسيا الوسطى، وترجع جذور هذه العلاقات إلى عصور القديمة، خاصة إلى فترة الطريق الحرير، حيث كانت أراضي طاجكستان ممرا مهما للتجارة والتبادل الثقافي بين الشرق والغرب. بعد استقلال جمهورية طاجكستان أقيمت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في 4 يناير 2022، ومنذ ذلك الوقت شهدت العلاقات بين الدولتين تطورا كبيرا في مجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية. تعد الصين اليوم من أكبر الشركاء الاقتصاديين لطاجكستان، حيث تساهم شركة الصينية في بناء الطريق والأنفاق ومصانع مشاريع الطاقة في طاجكستان، كما يتعاون البلدين في مجال التجارة والاستثمار ومكافحة الإرهاب والتعزيز الأمن الإقليمي. وقد قام زعيم الأمة رئيس جمهورية طاجكستان إمام علي رحمن بعدة زيارات رسمية إلى الصين، وتم خلالها توقيع اتفاقية مهمة تساهم في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. كذلك يهتم الجانبان بتوسيع التعاون الثقافي والتعليمي من خلال تبادل الطلاب وتعليم اللغتين التاجيكية والصينية وإنشاء مراكز ثقافية وتعليمية مشتركة. يجدر الذكر في ظل التحولات الدولية المعاصرة وتسارع العمليات العلماء والتكامل الاقتصادي وتزايد المنافسات الجيوسياسية، تسعى جمهورية طاجكستان بوصفها دولة مستقلة وذات السيادة إلى تنفيذ السياسات الخارجية على أساس تعددية والتعاون المتبادل المنفع وحفظ مصالح الوطنية. وفي هذا الإطار تحتل العلاقات بين جمهورية طاجكستان وجمهورية الصين الشعبية مكانة خاصة وتعد من أولويات السياسة الخارجية للدولة.

إن العلاقات بين جمهورية طاجكستان وجمهورية سينا الشعبية تعتمد على ثقة المتبادلة والاحترام المشترك ومصالح المتقابلة، وقد أصبحت سين أحد أهم الشركاء الاستراتيجيين لطاجكستان في مجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية. كذلك تولي دولتان اهتماما كبيرا بتعزيز التعاون الثقافي والإعلامي، وفي هذا السياق وقعت مذكرة التفاهم بين وكالة الأنباء التاجيكية خبر ووكالة طريق الحرير العظيمة الذي كان يربط بين الشرق والغرب. وقد كانت أراضي تاجكستان مركزا مهما للتجارة والتبادل الثقافي. وقد أكد رئيس جمهورية تاجكستان زعيم الأمة إمام علي رحمن أن علاقات الصداقة وحسن الجوار بين شعبي تاجكستان وسين تعود إلى زمان طريق الحرير. وقد ذكر مؤرخ الصيني سيما تشيان في كتابه الشهير شيجي معلومات عن دولتي بوختار وسوق وعن علاقاتهما التجارية مع الصين. كما أسهمت رحلات المبعوث الصيني تشانغ تشيان إلى آسيا الوسطى في القرن الثاني قبل ميلاد في تعزيز الروابط بين الشعوب.

ويشير العلماء التاجيكي إلى أن العلاقات بين شعوب آسيا الوسطى والصين تعد من الصفحات المهمة في تاريخ الحضارة الشرقية. وقد كتب الأكاديمي بوبوجون غفور في كتابه التاجيكي أن دولة هيتليين أرسلت سفارة خاصة إلى الصين عام 56 400 بهدف توصيل العلاقات الاقتصادية والتعزيز دورها في تجارة الحريرة. خلال العصور الوسطى سافر التاجر التاجيك إلى مدن الصينية ونقلوا منتجات الحرفية والأقمشة والجواهر، في حين كانت الصين تصدر الحرير والورق والمنتجات الحديدة إلى مناطق التاجيكية. ولم تكن هذه المبادلات ذات تباعٍ اقتصادي فقط، بل شملت الجوانب الثقافية والعلمية أيضا. وفي الختام يمكن القول إن العلاقات بين طاجكستان والصين تمثل نموذجا ناجحا للصداقة والشراكة الاستراتيجية في عالم المعاصر، وتساهم في تعزيز الاستقرار والتنمية والأمن في منطقة آسيا الوسطى والعالم.

مستمعون الكرام، استمعتم شرحا بعنوان العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية طاجكستان وجمهورية الصين الشعبية.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعون الأفاضل، من دوشنبه إذاعة أواز تاجيك ألا نقدم لكم تفسيرا بعنوان قلعة حلبوك الأثرية.

من المعروف إنه توجد في طاجيكستان الأماكن الجذابة والخلابة التي تستلفت انتباه السياح من أقصاء العالم المتفرقة سنة إلى أخرى. حاليا في سجل الدولة من وجوه تاريخي التراث الثقافي تضم أكثر من 2000 قطعة منها، بينها 22 مدن والمستوطنات، 70 قلاع، 81 مقابر القديمة، 58 مسجدا تاريخيا وغيرها. وإحدى من هذه المعالم تعتبر قلعة حلبوك بطاجيكستان في محافظة ختلان، وتسمى أيضا قصر الملوك. يستحق الذكر أن يتزايد عدد السياح من البلدان القريبة والبعيدة لنا جغرافيا لزيارة قصر الملوك بناحية واسع سنة إلى أخرى. تقع قلعة حلبوك الأثرية في قرية قربون شهيد في منطقة واسع بمحافظة ختلان، وهي قلعة من القرون الوسطي وقصر الحاكم وأجزاء من المدينة القديمة. وقد كان في عام 1999 أدرج في قائمة مواقع التراث العالمي ليونسكو. كانت قلعة حلبوك جزءا من مدينة القديمة ومركز المنطقة خطال في قرنين 9 إلى 12 في زمان حكم الغزنويون، وتحتل حوالي 70 هكتورا. بقيت في قلعة إلى يومنا هذا بعض المباني القديمة. حاليا المجموعة هي التاريخية ولها متحف القديمة تحت اسم حلبوك ومساحتها 16 هكتورا. في عام 2006 فتحت القلعة أبوابها أمام الجمهور بعد التجديد الشامل، وتتكون القلعة من جزئين. من خلال جدران العالية يبلغ طولها 15 مترا والشمال أكبر، ولكن جدران السفلية 10 مترا. وفي نتيجة الحفريات الأثرية كشفت أن أكثر من 5000 التحف التي سمحت لمعرفة المزيد عن حياة والمهن من السكان المحليين. وبالإضافة إلى ذلك أجزاء من لوحات جدارية متعددة. ومن دخل الافتراض أن آسيا الوسطى هو تقليد اختفى مع ظهور الإسلام، وقدمت أبنية المدينة من الأجرة والتين، جدران الداخلية مغطاة بالجس والأرضيات التين، وكان هناك أيضا الماء. وهي في ملتقى نهر السرخوب ويغشى في محافظة ختلان. وقلعة عبارة عن قصر الحكام لمدينة كبيرة، وتدل الحفريات على تاريخ المدينة في قرن 9 الميلادي، وقد بني على أنقاض المبنى أخرى، ولذا يمكن القول أنها قبل فتح الإسلام، ولكن ما تم العثور عليها من الرسومات الإسلامية والنقوش تعود إلى القرون المزدهرة أبان الحكام الإسلامي لمنطقة. وقد رعي في قصر وتصميمه الهندسة الرعية المتمثلة بنوعية الحجارة طابق الأجر الفخري، والذي تزنت به إرضيات القصر وجدرانه بالنقوش الإسلامية الرعية. وكذلك أسقف الجاسية المزخرفة والعثور على أبارق خزفية ذات بريقة المعدني مدهش، وهي مشهورة من مدينة راي الإيرانية ذلك الوقت. ولقصر نظامين للمياه، أحدهما للتدفؤة والأخرى للصرف الصحي،
وهما في جدران القصر على شكل أنابيب من الحصف الأحمر بطول 50 سنتيمتر وقطر بين 10 و15 سنتيمتر. وتوجد مراكز لتدفئة التي تدفع الماء الحار لمناطق القصر، وهو أعجوبة في ذلك الزمان. تأسست قلعة حلبوق الشهيرة في جنوب طاجكستان في القرن التاسع في زمان السلالة السامانيين. ترجمت من كلمة الفارسية حلبوق تعني مدينة الشمس. في يوليو 2010 واحدة من أقدم المستوطنات في طاجكستان، حلبوق وفقا لقرار الأمم المتحدة للتربية وأدرج لعالم والثقافة في قائمة مواقع التراث الثقافي العالمي. وإحدى من هذه المعالم تعتبر قلعة حلبوق بطاجكستان في محافظة سوق، وتسمى أيضا قصر الملوك. مستمعون الأفاضل، استمعتم تفسيرا بعنوان قلعة حلبوق الأثرية.

استمعوا إلى جميع برامج راديو صوت الطاجيك في بث مباشر وبرامج المسجلة المتنوعة الإخبارية والفنية والثقافية والرياضية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها على موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مطرا وبضبضبة 7,205 في كل منطقة والعالم.

أبو بكر محمد ابن زكريا الرازي ولد في الراي، درس الرياضيات والطب والفلسفة والفلك والكيمياء والمنطق والأدب. اشتهر هذا العالم ببحوثه وكتاباته في مجال الطب والكيمياء، وكان أول من كتب في تشخيص الأمراض. عمل رئيسا لبيمارستان العظيم في بغداد، وللرازي الكثير من الرسائل في شتى الأمراض، وكتب في كل فروع الطب والمعروفة في ذلك العصر، وقد ترجم بعضها إلى اللاتينية لتستمر المراجع الرئيسية في الطب حتى القرن السابع عشر. ومن أعظم كتبه تاريخ الطب وكتاب المنصوري في الطب وكتاب الأدوية المفردة الذي يتضمن الوصف الدقيق لتشريح أعضاء الجسم، وهو أول من ابتكر خيوط الجراحة وصنع المراهم. كان أبو بكر محمد بن زكريا الرازي عالما موسوعيا من طراز فريد، وقد برز في جميع فروع العلوم، فكتب في الطب والفلسفة والكيمياء والرياضيات وعلم الأخلاق والميتافيزيقا والموسيقى وغيرها. فهو في الحقيقة علامة عصره، حيث كانت مؤلفاته العديدة مرجعا للعلماء والدارسين خاصة في الطب، وظلت تلك المؤلفات تدرس في جامعات أوروبا على مدى قرون طويلة. ولد أبو بكر الرازي بالراي، وعرف منذ نعومة أظفاره بحب العلم، فاتجه منذ وقت مبكر إلى تعلم الموسيقى والرياضات والفلسفة. ولما بلغ 30 من عمره اتجه إلى دراسة الطب والكيمياء، فبلغ فيهما شأنا عظيما، ولم يكن يفارق القراءة والبحث والنسخ، وإن جل وقته موزع بين القراءة والبحث في إجراء التجارب أو الكتابة والتصنيف، وكان حريصا على القراءة مواظبا عليها خاصة في المساء، فكان يضع سراجه في مشكات على حائط يواجهه، وينام فراشه على ظهره ممسكا بالكتاب حتى إذا ما غلبه النعاس وهو يقرأ سقط الكتاب على وجهه فأيقظه ليواصل القراءة من جديد. وعرف الرازي بذكائه الشديد وذاكرته العجيبة، فكان يحفظ كل ما يقرأ أو يسمع حتى اشتهر بذلك بين أقرانه وتلاميذه. ولم يكن الرازي منصرفا إلى العلم كلية زاهدا في الدنيا، كما لم تجعله شهرته متهافتا عليها مقبلا على لذاتها، وإنما كان يتسم بقدر كبير من الاعتدال، ويروي أنه قد اشتغل بسيرفة زمنا قصيرا. وقد اشتهر الرازي بالكرم والسخاء، وكان بارا بأسخائه ومعارفه عطوفا على الفقراء والمحتاجين وبخاصة المرضى، فكان ينفق عليه من ماله ويجري لهم الرواتب والجرايات، حيث كان غنيا واسع الثرى، وقد امتلك بعض الجواري وأمهر الطاهيات. وقد كانت شهرة الرازي نقمة عليه، فقد أثرت عليه غيرة حساده وسخط أعداؤه، فاتهموا في دينه كل من خالفهم ورموه بالكفر ووصفوه بزندقة، ونسبوا إليه آراء خبيثة وأقوالا سخيفة وهي دعاوي الباطلة وافتراءات ظالمة. وللرازي نفسه من المصنفات ما يفني تلك الدعاوي ويبطل تلك الأباطيل، ومن كتبه في ذلك كتاب في أن للعالم خالقا حكيما، وكتاب أن للإنسان خالقا متقنا حكيما، وغيرهما من المؤلفات. وقد بلغت مؤلفات الرازي 146 مصنفا، منها 116 كتابا و30 رسالة، وظل طوال حياته بين القراءة والتصنيف، حتى قيل إنه إنما فقد بصره من كثرة القراءة ومن إجراء التجارب الكيميائية في المعمل.

يعد أبو بكر الرازي أعظم علماء المسلمين في الطب من ناحية الأسالة في البحث والخصوبة في التأليف، فقد ألف كتبا قيمة في الطب وقد أحدث بعدها أثرا كبيرا في تقدمه وفي طرق المداواة والعلاج وتشخيص الأمراض. وقد امتازت مؤلفات الرازي بالموسوعية والشمول بما تجمعه من علوم اليونان والهنود، بالإضافة إلى أبحاثه المبتكرة وآرائه وملاحظاته التي تدل على النضج والنبوء، كما تمتاز بالأمانة العلمية الشديدة، إذ إنه ينسب كل شيء نقله إلى قائله ويرجعه إلى مصدره. ويأتي الرازي في المرتبة الثانية بعد ابن سينا في الطب، وقد صرف جل وقته على دراسة الطب وممارسته بعد أن ضعف بصره نتيجة عكوفه على إجراء التجارب الكيميائية العديدة في معمله. وكان الرازي ذكيا فطنا رؤوفا بالمرضى، مجتهدا في علاجهم وفي بارهم بكل وجه يقدر عليه، مواظبا على النظر في غوامض صناعة الطب والكشف عن حقائقها وأسرارها، حتى أطلق عليه أبو الطب العربي. ويعد الرازي من الرواد الأوائل للطب ليس بين العلماء المسلمين فحسب، وإنما في التراث العالمي والإنساني بصفة عامة. ومن أبرز جوانب الريادة الرازي هو أستاذيته وتفرده في الكثير من الجوانب، أنه يعد مبتكر خيوط الجراحة المعروفة بالقصاب، أول من صنع مراهم الزئبق، قدم شرحا مفصلا لأمراض الأطفال والنساء والولادة والأمراض التناسلية وجراحة العيون وأمراضها. كان من رواد البحث التجريبي في العلوم الطبية، وقد قام بنفسه ببعض التجارب على الحيوانات تلك القرود، فكان يعطيها الدواء ويلاحظ تأثيره فيها، فإذا نجح طبقه على الإنسان.

أنا بالتاريخ المريض وتسجيل تطورات المرض حتى يتمكن من ملاحظة الحالة وتقديم العلاج الصحيح له. كان من دعاة العلاج بالدواء المفرط وعدم اللجوء إلى الدواء المركب إلا في الضرورة، وفي ذلك يقول: مهما قدرت أن تعالج بدواء مفرط فلا تعالج بدواء مركب. كان يستفيد من دلالات تحليل الدم والبول والنبض لتشخيص المرض. استخدم طرقا مختلفة في علاج أنواع الأمراض. اهتم بالنواحي النفسية للمريض ورفع معنوياته ومحاولة إزالة مخاوفه من خلال استخدام الأساليب النفسية المعروفة حتى يشفى. فيقول في ذلك: ينبغي للطبيب أن يوهم المريض أبدا بالصحة ويرجيه بها، وإن كان غير واثق بذلك فمزاج الجسم تابع لأخلاق الناس، كما اشتهر الرازي في مجال الطب الإكلينيكي، وكان واسع الأفق في هذا المجال، فقد فرق بشكل واضح بين الجدري والحصبة، وكان أول من وصف هذين المرضين وصفا دقيقا مميزا بالعلاجات الصحيحة، وقد ضاعت شهرته في عصره حتى وصف بأنه جالينوس العرب، وقيل عنه كان الطب متفرقا فجمعه الرازي، ولقيت بعض كتبه الطبية رواجا كبيرا وشهرة عظيمة، وانتقلت نظرياته العلمية إلى أوروبا، وقد ترجم العديد من كتبه إلى اللغات الأوروبية واعتمدت عليها جامعة أوروبا، وظلت مرجعه الأول في الطب حتى القرن السابع عشر، مثل كتابه الحاوي في علم التضابي والذي ترجم إلى اللاتينية وطبع لأول مرة في بريشيا في شمال إيطاليا عام 1486، وهو أضخم كتاب طبع بعد اختراع المطبعة مباشرة، ثم أعيد طبعه مرارا في البندقية في القرن السادس عشر ميلادي. قسم كتاب الحاوي في الطبعة اللاتينية إلى 25 مجلدا. وتتضح في هذا المؤلف الضخم مهارة الرازي في الطب، وتتجلى دقة ملاحظاته وغزارة علمه وقوة استنتاجه. وكتابه الجدري والحصبة أعيدت طباعته 4 مرات. أما كتاب المنصور فقد طبع لأول مرة في ميلانو عام 1481، وأعيدت طبعته مرات عديدة، وترجم الأجزاء منه إلى الفرنسية والألمانية. وظلت تلك المؤلفات من المراجع الأساسية لدراسة الطب في أوروبا حتى القرن 17 ميلادي، ولا تزال جامعة برينستون الأمريكية تحتفظ بكتاب الرازي في قاعة من أفخم قاعاتها، أطلق عليها اسمه اعترافا بفضله ومؤثرته على علم الطب في العالم أجمع. يذكر كل من ابن النديم والقفطي أن الرازي كان قد دون أسماء مؤلفاته في فهرس ووضعه لذلك الغرس. ومن المعروف أن النسخة المخطوطة لهذه المقالة قد ضاعت مع مؤلفات الرازي المفقودة، ويزيد على الكتاب الرازي على 200 كتاب في الطب والفلسفة والكيمياء وفروع المعرفة الأخرى، ويتراوح حجمها بين الموسوعات الضخمة والمقالات القصيرة، ويجب بنا أن نوضح هنا الإبهام الشديد الذي يشوب كلا من الحاوي في الطب والجامع الكبير. وقد أخطأ مؤرخو الطب القدامى والمحدثون في اعتبار ذلك العناوين كأنهما كتاب واحد فقط، وذلك لترادف في معنى كلمتي الحاوي والجامع. إثبات أن الرازي ألف موسوعة طبية وقد أطلق عليها اسم الجامع الكبير يتضح جليا لكل من يقرأ نصوص كتب الرازي ومقالاته، بمعاني أنه لم يذكر كلمة الحاوي في أي منها. وإن كان الرازي قد ألف كتابا أطلق عليه اسم الحاوي فهذا ولا شك آخر مؤلفاته، وتختلف مادة كتاب الحاوي الذي قرأته في مخطوط فريد بمعهد ويلكم لتاريخ الطب، كل الاختلاف عن مادة المذكورات الخاصة الحاوي في الطب. يذكر كل من ابن نديم وابن أبي الصيباع أنفين كتاب جامع الكبر دين مؤلفات الرازي، ويضيف كل منهما أن هذه الموسوعة العلمية تتكون من 12 جزءا، إلى أنهما لا
يتفقان في بيانهما لعناوين هذه الأجزاء، ثم يخطئان في تعريف ما الجامع الكبير بأنه كتاب الحافي. وأما الرازي فإنه يذكر عنوان كتابه الجامع الكبير عدة مرات، بل يحدد السنين الطويلة التي قضاها في تعريف هذه الموسوعة الضخمة، فيقول في كتابه السيرة الفلسفية، وأنه بلغ من صبري واجتهادي أني كتبت بمثل خط التعاويذ في عام واحد أكثر من 20,000 ورقة، وبقيت في عمل الجامع الكبير 15 سنة أعمله الليل والنهار، حتى في ضعف بصري وحدث على فسخ في عضل يدي يمنعاني في وقت هذا عن القراءة والكتابة، وأنا على حال لا أدعى بمقدار جهدي، واستعين دائما بمن يقرأ ويكتب لي. وفي موضع آخر من كتاب السيرة الفلسفية يذكر الرازي عناوين بعض مؤلفاته الطبية كنموذج لكتبه التي يفتخر ويعتز بها، قائلا: وكتابنا في الأدوية الموجودة والموصوم بالطب الملكي، والكتاب الموصوم بالجامع الذي لم يسبقني إليه أحد من أهل المملكة ولا أحتذي فيه أحد بعد اهتزائي وحزبي. وكتبنا في صناعة الحكمة التي هي عند العامة الكيمياء، وبالجملة فقرابة 200 كتاب ومقالة ورسالة خرجت عني إلى وقت عملي على هذه المقالة في فنون الفلسفة من العلم الطبي والإلهي. مستمعنا الأفاضل من دشم بيضاء الصجيك، استمعتم إلى حلقتنا الثقافية بعنوان أبو بكر محمد ابن زكريا الرازي.

تشهد السياحة في طاجيكستان نموا متزايدا نظرا لما تتمتع به البلاد من مقاومة عديدة تجتذب شرائح كبيرة من السياح.

استمعوا إلى جميع برامج راديو صوت الطاجك في بث مباشر وبرامج المسجلة المتنوعة الإخبارية والفنية والثقافية والرياضية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها على موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مترا وبضبضبة 7205 في كل منطقة والعالم.

0: على موجة إذاعة أواز التاجيك. تبث إذاعة أواز التاجيك برامجها اليومية بثمان لغات فيما يلي: اللغة التاجيكية والأوزبكية والفارسية والدرية والروسية والهندية والإنجليزية والعربية. وتحتوي البرامج من أهم الأنباء والأحداث المحلية والثقافية والأدبية للتاجيكستان والمنطقة والعالم على موجة 105.5 من 10 FM في مدينة دوشنبة، وعلى موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مترا وبزبزبة 7245 كيلوهرتز في كل المنطقة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم سيدات والسادة إلى هذه نشرة الإخبارية. نأتيكم من صوت تاجيك الدولية وهذه عناوينها. لقاء وزير خارجية طاجيكستان مع رئيسة الجديدة لمكتب المنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في طاجيكستان. سفير طاجيكستان في الإمارات يسلط الضوء على مبادرات العالمية لطاجيكستان في مجال المياه. توقيع مذكرة التفاهم بين هيئة التلفزيون وإذاعة في طاجيكستان ومؤسسة الإعلام الصينية. ألا نقدم لكم نشرة الأخبار من أهم الأنباء المحلية لجمهورية طاجيكستان، وأنا معكم دورون أحمدي. في 15 مايو اجتمع وزير الخارجية في جمهورية طاجيكستان سراج الدين مهرودين مع رئيسة الجديدة لمكتب برامج منظمة الأمن والتعاون في أوروبا سالوم شتايف. بحسب وزارة الخارجية لجمهورية طاجيكستان أن الجانبين تبادل الآراء حول مستوى الحالي وآفاق تطوير التعاون الثنائي، كما بحث سير تنفيذ المشاريع المشتركة وقضايا المتعلقة بالاجتماعات الدولية رفيعة المستوى المقرر قريبا. في 15 مايو عقد في مدينة قزان بفيدرالية روسيا لقاء قيادة اللجنة الحكومية المشتركة للتعاون الاقتصادي بين جمهورية طاجيكستان وجمهورية روسيا بمشاركة رئيس وزراء جمهورية طاجيكستان قاهرة سوزودا ونائب رئيس حكومة روسيا مارات خوسنولين ورئيس جمهورية تتارستان روستام مانيخانوف. بحسب وكالة خبر نقلا عن سفارة جمهورية روسيا، وكان من أبرز مواضيع الاجتماع بحث وضع الحالي وآفاق التعاون الحكومي في المجالات التجارة والاستثمار وقطاع مصرفي والطاقة والصناعة والزراعة والتعليم والثقافة. وتم تأكيد على أن العلاقات الثنائية بين البلدين الحليفين والشريكين الاستراتيجيتين تشهد اليوم توسعا مستمرا في أجواء تخديم المصالح المتبادلة، وذلك على أسس الاحترام المتبادل والإرادة السياسية لقيادتي البلدين. في مايو 2026 قدم سفير جمهورية طاجيكستان لدى دولة الإمارات العربية المتحدة أشرف جون جولوف خلال إحاطة خاصة بالعملية التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه الذي سيعقد برئاسة مشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية السنغال في مدينة أبوظبي خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2026. المبادرات مهمة لطاجيكستان في تعزيز الأجندة العالمية للمياه. وخلال مشاركته في جلسة الحوار والتبادل الخبرات سلط السفير الضوء على مبادرات العالمية للزعيم الأمة رئيس جمهورية طاجيكستان إمام علي رحمن في مجال معالجة القضايا المرتبطة بالمياه والمناخ، كما أكد أهمية عقد المؤتمر الدولي الرابع رفيع المستوى حول عقد دولي للعمل المأمن للتنمية المستدامة 2026-2028 في مدينة دوشنبة خلال فترة من 25 إلى 28 ماي 2026 باعتبار أداة مهمة للتعزيز الشراكة والتعاون قبول مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026. في ماي في إطار زيارة رسمية التي قام بها رئيس جمهورية تاجكستان زعيم الأمة إمام علي رحمن إلى جمهورية الصين الشعبية، تم التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن التعاون بين لجنة التلفزيون والإذاعة التابعة لحكومة جمهورية تاجكستان ومؤسسة الإعلام الصينية. وأفادت لجنة التلفزيون والإذاعة التابعة لحكومة جمهورية تاجكستان لوكالة أنباء الوطنية التاجكية خبر أن هذه الوثيقة وقعت بهدف تطوير التعاون الثنائي في مجال التلفزيون والإذاعة والإنتاج المشترك لموارد السمعية والبصرية وتبادل الخبرات وتعزيز التعاون المهني بين الجانبين. وبموجب هذه المذكرة سيتعاون الطرفان في إعداد البرامج التلفزيون والإذاعية المشتركة بما في ذلك التقارير المتخصصة والأفلام الوثائق وغيرها من الموارد السمعية والبصرية. كما ستسهم هذه الخطوة في توسيع التعاون الإعلامي وتعزيز مكانة وسائل الإعلام في البلدين على الساحة الإعلامية الدولية. في ماي 2026 وبمبادرة من سفارة جمهورية تاجكستان في المملكة العربية السعودية، أقيدت في المقر الرئيسي لبعثة الأمم المتحدة في الرياض ندوة مشتركة حول سير تحضيري لمؤتمر دولي رابع رفيع المستوى لأخذ دولي للعمل الماء من أجل التنمية المستدامة 2016-2028، والذي من المقرر عقده في دوشنبة خلال فترة من 25 إلى 28 ماي 2026. وشارك في الفعالية ممثلون عن هيئات الحكومية في المملكة العربية السعودية ورؤساء وممثلو سلك الدبلوماسية والمنظمات الدولية معتمدة في الرياض بما في ذلك قيادة منظمة العالمية للمياه، إضافة إلى ممثلي أوساط الخبيرة ووسائل الإعلام في دولة مضيفة. مستمعون الكرام، سمعتم نشرة الأخبار من أهم الأنباء المحلية لجمهورية طاجكستان بتفاصيل، ابقوا معنا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعون الأكارم من دوشنبة إذاعة أواز التاجيك، الآن نقدم لكم شرحا بعنوان العلاقات بين جمهورية طاجكستان وجمهورية الصين الشعبية في ظل السياسة الخارجية المعاصرة، وأنا معكم داورون أحمدي. تعد العلاقات بين جمهورية طاجكستان وجمهورية الصين الشعبية من العلاقات المهمة والاستراتيجية في منطقة آسيا الوسطى، وترجع جذور هذه العلاقات إلى عصور القديمة، خاصة إلى فترة الطريق الحرير، حيث كانت أراضي طاجكستان ممراً مهماً للتجارة والتبادل الثقافي بين الشرق والغرب. بعد استقلال جمهورية طاجكستان أقيمت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في 4 يناير 2022، ومنذ ذلك الوقت شهدت العلاقات بين الدولتين تطورا كبيرا في مجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية. تعد الصين اليوم من أكبر الشركاء الاقتصاديين لطاجكستان، حيث تساهم شركة الصينية في بناء الطريق والأنفاق ومصانع مشاريع الطاقة في طاجكستان، كما يتعاون البلدين في مجال التجارة والاستثمار ومكافحة الإرهاب والتعزيز الأمن الإقليمي. وقد قام زعيم الأمة رئيس جمهورية طاجكستان إمام علي رحمن بعدة زيارات رسمية إلى الصين، وتم خلالها توقيع اتفاقية مهمة تساهم في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. كذلك يهتم الجانبان بتوسيع التعاون الثقافي والتعليمي من خلال تبادل الطلاب وتعليم اللغتين التاجيكية والصينية وإنشاء مراكز ثقافية وتعليمية مشتركة. يجدر الذكر في ظل التحولات الدولية المعاصرة وتسارع العمليات العولمة والتكامل الاقتصادي وتزايد المنافسات الجيوسياسية، تسعى جمهورية طاجكستان بوصفها دولة مستقلة وذات السيادة إلى تنفيذ سياستها الخارجية على أساس تعددية والتعاون المتبادل المنفع وحفظ مصالح الوطنية. وفي هذا الإطار تحتل العلاقات بين جمهورية طاجكستان وجمهورية الصين الشعبية مكانة خاصة وتعد من أولويات السياسة الخارجية للدولة.

إن العلاقات بين جمهورية طاجكستان وجمهورية سينا الشعبية تعتمد على ثقة المتبادلة والاحترام المشترك ومصالح المتقابلة، وقد أصبحت سين أحد أهم الشركاء الاستراتيجيين لطاجكستان في مجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية. كذلك تولي دولتان اهتماما كبيرا بتعزيز التعاون الثقافي والإعلامي، وفي هذا السياق وقعت مذكرة التفاهم بين وكالة الأنباء التاجيكية خبر ووكالة طريق الحرير العظيمة الذي كان يربط بين الشرق والغرب. وقد كانت أراضي تاجكستان مركزا مهما للتجارة والتبادل الثقافي. وقد أكد رئيس جمهورية تاجكستان زعيم الأمة إمام علي رحمن أن علاقات الصداقة وحسن الجوار بين شعبي تاجكستان وسين تعود إلى زمان طريق الحرير. وقد ذكر مؤرخ الصيني سيما تشيان في كتابه الشهير شيجي معلومات عن دولتي بوختار وسوق وعن علاقاتهما التجارية مع الصين. كما أسهمت رحلات المبعوث الصيني تشانغ تشيان إلى آسيا الوسطى في القرن الثاني قبل ميلاد في تعزيز الروابط بين الشعوب.

ويشير العلماء التاجيكي إلى أن العلاقات بين شعوب آسيا الوسطى والصين تعد من الصفحات المهمة في تاريخ الحضارة الشرقية. وقد كتب الأكاديمي بوبوجون غفور في كتابه التاجيكي أن دولة هيتليين أرسلت سفارة خاصة إلى الصين عام 56 400 بهدف توصيل العلاقات الاقتصادية والتعزيز دورها في تجارة الحريرة. خلال العصور الوسطى سافر التاجر التاجيك إلى مدن الصينية ونقلوا منتجات الحرفية والأقمشة والجواهر، في حين كانت الصين تصدر الحرير والورق والمنتجات الحديدة إلى مناطق التاجيكية. ولم تكن هذه المبادلات ذات تبع اقتصادي فقط، بل شملت الجوانب الثقافية والعلمية أيضا. وفي الختام يمكن القول إن العلاقات بين طاجكستان والصين تمثل نموذجا ناجحا للصداقة والشراكة الاستراتيجية في عالم المعاصر، وتساهم في تعزيز الاستقرار والتنمية والأمن في منطقة آسيا الوسطى والعالم.

مستمعون الكرام، استمعتم شرحا بعنوان العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية طاجكستان وجمهورية الصين الشعبية.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعون الأفاضل، من دوشنبه إذاعة أواز تاجيك ألا نقدم لكم تفسيرا بعنوان قلعة حلبوك الأثرية.

من المعروف إنه توجد في طاجيكستان الأماكن الجذابة والخلابة التي تستلفت انتباه السياح من أقصى العالم المتفرقة سنة إلى أخرى. حاليا في سجل الدولة من وجوه تاريخي التراث الثقافي تضم أكثر من 2000 قطعة منها، بينها 22 مدن والمستوطنات، 70 قلاع، 81 مقابر القديمة، و 58 مسجدا تاريخيا وغيرها. وإحدى من هذه المعالم تعتبر قلعة حلبوك بطاجيكستان في محافظة ختلان، وتسمى أيضا قصر الملوك. يستحق الذكر أن يتزايد عدد السياح من البلدان القريبة والبعيدة لنا جغرافيا لزيارة قصر الملوك بناحية واسع سنة إلى أخرى. تقع قلعة حلبوك الأثرية في قرية قربونشهيد في منطقة واسع بمحافظة ختلان، وهي قلعة من القرون الوسطي وقصر الحاكم وأجزاء من المدينة القديمة. وقد كان في عام 1999 أدرج في قائمة مواقع التراث العالمي ليونسكو. كانت قلعة حلبوك جزءا من مدينة القديمة ومركز المنطقة خطال في قرنين 9 إلى 12 في زمان حكم الغزنويون، وتحتل حوالي 70 هكتورا. بقيت في قلعة إلى يومنا هذا بعض المباني القديمة. حاليا المجموعة هي التاريخية ولها متحف القديمة تحت اسم حلبوك ومساحتها 16 هكتورا. في عام 2006 فتحت القلعة أبوابها أمام الجمهور بعد التجديد الشامل، وتتكون القلعة من جزئين. من خلال جدران العالية يبلغ طولها 15 مترا والشمال أكبر، ولكن جدران السفلية 10 مترا. وفي نتيجة الحفريات الأثرية كشفت أن أكثر من 5000 التحف التي سمحت لمعرفة المزيد عن حياة والمهن من السكان المحليين. وبالإضافة إلى ذلك أجزاء من لوحات جدارية متعددة، ومن دخذ الافتراض أن آسيا الوسطى هو تقليد اختفى مع ظهور الإسلام. وقدمت أبنية المدينة من الأجر والتين، جدران الداخلية مغطاة بالجس والأرضيات التين، وكان هناك أيضا الماء. وهي في ملتقى نهر السرخوب ويغشى في محافظة ختلان. وقلعة عبارة عن قصر الحكام لمدينة كبيرة، وتدل الحفريات على تاريخ المدينة في قرن 9 الميلادي، وقد بني على أنقاض المبني أخرى، ولذا يمكن القول أنها قبل فتح الإسلام، ولكن ما تم العثور عليها من الرسومات الإسلامية والنقوش تعود إلى القرون المزدهرة أبان الحكام الإسلامي لمنطقة. وقد رعي في قصر وتصميمه الهندسة الرعية المتمثلة بنوعية الحجارة طابق الأجر الفخري، والذي تزنت به إرضيات القصر وجدرانه بالنقوش الإسلامية الرعية. وكذلك أسقف الجاسية المزخرفة والعثور على أبارق خزفية ذات بريقة المعدني مدهش، وهي مشهورة من مدينة راي الإيرانية ذلك الوقت. ولقاصر نظامين للمياه، أحدهما للتدفؤة والأخرى للصرف الصحي،
وهما في جدران القصر على شكل أنابيب من الحصف الأحمر بطول 50 سنتيمتر وقطر بين 10 و15 سنتيمتر. وتوجد مراكز لتدفئة التي تدفع الماء الحار لمناطق القصر، وهو أعجوبة في ذلك الزمان. تأسست قلعة حلبوق الشهيرة في جنوب طاجكستان في القرن التاسع في زمان السلالة السامانيين. ترجمت من كلمة الفارسية حلبوق تعني مدينة الشمس. في يوليو 2010 واحدة من أقدم المستوطنات في طاجكستان، حلبوق وفقا لقرار الأمم المتحدة للتربية وأدرج لعالم والثقافة في قائمة مواقع التراث الثقافي العالمي. وإحدى من هذه المعالم تعتبر قلعة حلبوق بطاجكستان في محافظة سوق، وتسمى أيضا قصر الملوك. مستمعون الأفاضل، استمعتم تفسيرا بعنوان قلعة حلبوق الأثرية.

استمعوا إلى جميع برامج راديو صوت التاجك في بث مباشر وبرامج المسجلة المتنوعة الإخبارية والفنية والثقافية والرياضية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها على موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مطرا وبضبضبة 7205 في كل منطقة والعالم.

أبو بكر محمد ابن زكريا الرازي ولد في الراي، درس الرياضيات والطب والفلسفة والفلك والكيمياء والمنطق والأدب. اشتهر هذا العالم ببحوثه وكتاباته في مجال الطب والكيمياء، وكان أول من كتب في تشخيص الأمراض. عمل رئيسا لبيمارستان العضي في بغداد، وللرازي الكثير من الرسائل في شتى الأمراض، وكتب في كل فروع الطب والمعروفة في ذلك العصر، فقد ترجم بعضها إلى اللاتينية لتستمر المراجع الرئيسية في الطب حتى القرن السابع عشر. ومن أعظم كتبه تاريخ الطب وكتاب المنصوري في الطب وكتاب الأدوية المفردة الذي يتضمن الوصف الدقيق لتشريح أعضاء الجسم، وهو أول من ابتكر خيوط الجراحة وصنع المراهم. كان أبو بكر محمد بن زكريا الرازي عالماً موسوعيا من طراز فريد، وقد برز في جميع فروع العلوم، فكتب في الطب والفلسفة والكيمياء والرياضيات وعلم الأخلاق والميتافيزيقا والموسيقى وغيرها. فهو في الحقيقة علامة عصره، حيث كانت مؤلفاته العديدة مرجعا للعلماء والدارسين خاصة في الطب، وظلت تلك المؤلفات تدرس في جامعات أوروبا على مدى قرون طويلة. ولد أبو بكر الرازي بالراي، وعرف منذ نعومة أظفاره بحب العلم، فاتجه منذ وقت مبكر إلى تعلم الموسيقى والرياضات والفلسفة. ولما بلغ 30 من عمره اتجه إلى دراسة الطب والكيمياء، فبلغ فيهما شأنا عظيما، ولم يكن يفارق القراءة والبحث والنسخ، وإن جل وقته موزع بين القراءة والبحث في إجراء التجارب أو الكتابة والتصنيف، وكان حريصا على القراءة مواظبا عليها خاصة في المساء، فكان يضع سراجه في مشكات على حائط يواجهه، وينام فراشه على ظهره ممسكا بالكتاب حتى إذا ما غلبه النعاس وهو يقرأ سقط الكتاب على وجهه فأيقظه ليواصل القراءة من جديد. وعرف الرازي بذكائه الشديد وذاكرته العجيبة، فكان يحفظ كل ما يقرأ أو يسمع حتى اشتهر بذلك بين أقرانه وتلاميذه. ولم يكن الرازي منصرفا إلى العلم كلية زاهدا في الدنيا، كما لم تجعله شهرته متهافتا عليها مقبلا على لذاتها، وإنما كان يتسم بقدر كبير من الاعتدال. ويروي أنه قد اشتغل سيرفة زمنا قصيرا. وقد اشتهر الرازي بالكرم والسخاء، وكان بارا بأصدقائه ومعارفه، عطوفا على الفقراء والمحتاجين وبخاصة المرضى، فكان ينفق عليه من ماله ويجري لهم الرواتب والجرايات، حيث كان غنيا واسع الثرى، وقد امتلك بعض الجوار وأمهر الطاهيات. وقد كانت شهرة الرازي نقمة عليه، وقد أثرت عليه غيرة حساده وسخط أعداؤه، فاتهموا في دينه كل من خالفهم، ورموه بالكفر ووصفوه بزندقة، ونسبوا إليه آراء خبيثة وأقوالا سخيفة وهي دعاوى باطلة وافتراءات ظالمة. وللرازي نفسه من المصنفات ما يفني تلك الدعاوى ويبطل تلك الأباطيل، ومن كتبه في ذلك كتاب في أن للعالم خالقا حكيما، وكتاب أن للإنسان خالقا متقنا حكيما، وغيرهما من المؤلفات. وقد بلغت مؤلفات الرازي 146 مصنفا، منها 116 كتابا و30 رسالة، وظل طوال حياته بين القراءة والتصنيف، حتى قيل إنه إنما فقد بصره من كثرة القراءة ومن إجراء التجارب الكيميائية في المعمل.
يعد أبو بكر الرازي أعظم علماء المسلمين في الطب من ناحية الأسالة في البحث والخصوبة في التأليف، فقد ألف كتبا قيمة في الطب وقد أحدث بعدها أثرا كبيرا في تقدمه وفي طرق المداواة والعلاج وتشخيص الأمراض. وقد امتازت مؤلفات الرازي بالموسوعية والشمول بما تجمعه من علوم اليونان والهنود، بالإضافة إلى أبحاثه المبتكرة وآرائه وملاحظاته التي تدل على النضج والنبوء، كما تمتاز بالأمانة العلمية الشديدة، إذ إنه ينسب كل شيء نقله إلى قائله ويرجعه إلى مصدره. ويأتي الرازي في المرتبة الثانية بعد ابن سينا في الطب، وقد صرف جل وقته على دراسة الطب وممارسته بعد أن ضعف بصره نتيجة عكوفه على إجراء التجارب الكيميائية العديدة في معمله. وكان الرازي ذكيا فطنا رؤوفا بالمرضى، مجتهدا في علاجهم وفي بارهم بكل وجه يقدر عليه، مواظبا على النظر في غوامض صناعة الطب والكشف عن حقائقها وأسرارها، حتى أطلق عليه أبو الطب العربي. ويعد الرازي من الرواد الأوائل للطب ليس بين العلماء المسلمين فحسب، وإنما في التراث العالمي والإنساني بالصفة العامة، ومن أبرز جوانب الريادة الرازي و أستاذيته وتفرده في الكثير من الجوانب أنه يعد مبتكر خيوط الجراحة المعروفة بالقصار، أول من صنع مراهم الزئبق، قدم شرحا مفصلا لأمراض الأطفال والنساء والولادة والأمراض التناسلية وجراحة العيون وأمراضها. كان من رواد البحث التجريبي في العلوم الطبية، وقد قام بنفسه ببعض التجارب على الحيوانات تلك القرود، فكان يعطيها الدواء ويلاحظ تأثيره فيها، فإذا نجح طبقه على الإنسان.

عنا بالتاريخ المريض وتسجيل تطورات المرض حتى يتمكن من ملاحظة الحالة وتقديم العلاج الصحيح له. كان من دعاة العلاج بالدواء المفرد وعدم اللجوء إلى الدواء المركب إلا في الضرورة، وفي ذلك يقول: مهما قدرت أن تعالج بدواء مفرد فلا تعالج بدواء مركب. كان يستفيد من دلالات تحليل الدم والبول والنبض لتشخيص المرض. استخدم طرقا مختلفة في علاج أنواع الأمراض. اهتم بالنواحي النفسية للمريض ورفع معنوياته ومحاولته إزالة مخاوفه من خلال استخدام الأساليب النفسية المعروفة حتى يشفى. فيقول في ذلك: ينبغي للطبيب أن يوهم المريض أبدا بالصحة ويرجيه بها، وإن كان غير واثق بذلك فمزاج الجسم تابع لأخلاق الناس، كما اشتهر الرازي في مجال الطب الإكلينيكي، وكان واسع الأفق في هذا المجال، فقد فرق بشكل واضح بين الجدري والحصبة، وكان أول من وصف هذين المرضين وصفا دقيقا مميزا بالعلاجات الصحيحة. وقد ضاعت شهرته في عصره حتى وصف بأنه جالينوس العرب، وقيل عنه كان الطب متفرقا فجمعه الرازي. ولقيت بعض

قسم كتاب الحاوي في الطبعة اللاتينية إلى 25 مجلدا. وتتضع في هذا المؤلف الضخم مهارة الرازي في الطب، وتتجلى دقة ملاحظاته وغزارة علمه وقوة استنتاجه. وكتابه الجدري والحسبة أعدت طباعته 4 مرات. أما كتاب المنصور فقد طبع لأول مرة في ميلانو عام 1481، وأعدت طبعته مرات عديدة، وترجمت أجزاء منه إلى الفرنسية والألمانية. وظلت تلك المؤلفات من المراجع الأساسية لدراسة الطب في أوروبا حتى القرن 17 ميلادي، ولا تزال جامعة برينستون الأمريكية تحتفظ بكتاب الرازي في قاعة من أفخم قاعاتها، أطلق عليها اسمه اعترافا بفضله ومؤثرته على علم الطب في العالم أجمع. يذكر كل من ابن النديم والقفطي أن الرازي كان قد دون أسماء مؤلفاته في فهرس ووضعه لذلك الغرس. ومن المعروف أن النسخة المخطوطة لهذه المقالة قد ضاعت مع مؤلفات الرازي المفقودة، ويزيد على الكتاب الرازي على 200 كتاب في الطب والفلسفة والكيمياء وفروع المعرفة الأخرى، ويتراوح حجمها بين الموسوعات الضخمة والمقالات القصيرة. ويجب بنا أن نوضح هنا الإبهام الشديد الذي يشوب كلا من الحاوي في الطب والجامع الكبير. وقد أخطأ مؤرخو الطيب القدامى والمحدثون في اعتبار ذلك العناوين كأنهما كتاب واحد فقط، وذلك لترادف في معنى كلمتي الحاوي والجامع. إثبات أن الرازي ألف موسوعة طبية وقد أطلق عليها اسم الجامع الكبير يتضح جليا لكل من يقرأ نصوص كتب الرازي ومقالاته، بمعاني أنه لم يذكر كلمة الحاوي في أي منها. وإن كان الرازي قد ألف كتابا أطلق عليه اسم الحاوي فهذا ولا شك آخر مؤلفاته. وتختلف مادة كتاب الحاوي الذي قرأته في مخطوط فريد بمعهد ويلكم لتاريخ الطب كل الاختلاف عن مادة المذكورات الخاصة الحاوي في الطب. يذكر كل من ابن نديم وابن أبي الصيباع عن رفين كتاب جامع الكبر ضمن مؤلفات الرازي، ويضيف كل منهما أن هذه الموسوعة العلمية تتكون من 12 جزءا، إلى أنهما لا يتفقان في بيانهما لعناوين هذه الأجزاء، ثم يخطئان في تعريف ما الجامع الكبير بأنه كتاب الحاوي. وأما الرازي فإنه يذكر عنوان كتابه الجامع الكبير عدة مرات، بل يحدد سنين طويلة التي قضاها في تأليف هذه الموسوعة الضخمة، فيقول في كتابه السيرة الفلسفية، وأنه بلغ من صبر واجتهادي أني كتبت بمثل خط التعاويذ في عام واحد أكثر من 20,000 ورقة، وبقيت في عمل الجامع الكبير 15 سنة أعمله الليل والنهار حتى في ضعف بصري، وحدث على فسخ في عضل يدي يمنعاني في وقتي هذا عن القراءة والكتابة، وأنا على حال لا أدعى بمقدار جهدي، واستعين دائما بمن يقرأ ويكتب لي. وفي موضع آخر من كتاب السيرة الفلسفية يذكر الرازي عناوين بعض مؤلفاته الطبية كنموذج لكتبه التي يفتخر ويعتز بها، قائلا: وكتابنا في الأدوية الموجودة والموصوم بالطب الملكي، والكتاب الموصوم بالجامع الذي لم يسبقني إليه أحد من أهل المملكة ولا أحتذي فيه أحد بعد اعتزائي وحزبي. وكتبنا في صناعة الحكمة التي هي عند العامة الكيمياء، وبالجملة فقرابة 200 كتاب ومقالة ورسالة خرجت عني إلى وقت عملي على هذه المقالة في فنون الفلسفة من العلم الطبي والإلهي. استمعنا الأفاضل من دشم بيضاء الصجيك، استمعتم إلى حلقتنا الثقافية بعنوان أبو بكر محمد ابن زكريا الرازي.

تشهد السياحة في طاجكستان نموا متزايدا نظرا لما تتمتع به البلاد من مقاومة عديدة تجتذب شرائح كبيرة من السياح.

استمعوا إلى جميع برامج راديو صوت الطاجيك في بث مباشر وبرامج المسجلة المتنوعة الإخبارية والفنية والثقافية والرياضية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها على موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مترا وبضبضبة 7205 في كل منطقة والعالم.

0: على موجة إذاعة أواز التاجيك. تبث إذاعة أواز التاجيك برامجها اليومية بثمان لغات فيما يلي: اللغة التاجيكية والأوزبكية والفارسية والدرية والروسية والهندية والإنجليزية والعربية. وتحتوي البرامج من أهم الأنباء والأحداث المحلية والثقافية والأدبية للتاجيكستان والمنطقة والعالم على موجة 105.5 من 10 FM في مدينة دوشنبه، وعلى موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مترا وبزبزبة 7245 كيلو هرتز في كل المنطقة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم سيدات والسادة إلى هذه نشرة الإخبار. نأتيكم من صوت تاجيك الدولية وهذه عناوينها: لقاء وزير خارجية طاجيكستان مع رئيسة الجديدة لمكتب المنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في طاجيكستان. سفير طاجيكستان في الإمارات يسلط الضوء على مبادرات العالمية لطاجيكستان في مجال المياه. توقيع مذكرة التفاهم بين هيئة التلفزيون وإذاعة في طاجيكستان ومؤسسة الإعلام الصينية. الآن نقدم لكم نشرة الأخبار من أهم الأنباء المحلية لجمهورية طاجيكستان، وأنا معكم دورون أحمدي. في 15 ماي اجتمع وزير خارجية في جمهورية طاجيكستان سراج الدين مهرودين مع رئيسة الجديدة لمكتب برامج منظمة الأمن والتعاون في أوروبا سالوم شتاي. بحسب وزارة الخارجية لجمهورية طاجيكستان أن الجانبين تبادل الآراء حول مستوى الحالي وآفاق تطوير التعاون الثنائي، كما بحث سير تنفيذ المشاريع المشتركة وقضايا المتعلقة بالاجتماعات الدولية رفيعة المستوى المقرر قريبا. في 15 ماي أقيد في مدينة قزان بفيدرالية روسيا لقاء قيادة اللجنة الحكومية المشتركة للتعاون الاقتصادي بين جمهورية طاجيكستان وجمهورية روسيا بمشاركة رئيس وزراء جمهورية طاجيكستان قاهرة سوزودا ونائب رئيس حكومة روسيا مارات خوسنولين ورئيس جمهورية تتارستان روستام مانيخانوف. بحسب وكالة خبر نقلا عن سفارة جمهورية روسيا، وكان من أبرز مواضيع الاجتماع بحث وضع الحالي وآفاق التعاون الحكومي في المجالات التجارة والاستثمار وقطاع مصرفي والطاقة والصناعة والزراعة والتعليم والثقافة. وتم تأكيد على أن العلاقات الثنائية بين البلدين الحليفين والشريكين الاستراتيجيتين تشهد اليوم توسعا مستمرا في أجواء تخديم المصالح المتبادلة، وذلك على أسس الاحترام المتبادل والإرادة السياسية لقيادتي البلدين. في ماي 2026 قدم سفير جمهورية طاجيكستان لدى دولة الإمارات العربية المتحدة أشرف جون جولوف خلال إحاطة خاصة بالعملية التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه الذي سيعقد برئاسة